وتيجي وهنيجي جانت نير ناربتاني صحناه صحناه انتا ثموزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهوتومي دو كانكا يكيابي نين